يا لا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا الله يا ولا ولا عينها يا ولا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا يلا.